بسم الله الرحمن الرحيم ليس شقايا قيمه لكن واتريسيا عودكا افك سومالي انا حمدي احمد علي لا سوسن هبن كسو ثلاثه سديدي برك الا سغالكا يي برك سو دواده برنامج حيصل يدهنا سيده عاده اهيد ميد كلاس عاوا وهبن رونتي خاصه خبن خاصه وهي وهبنكا فان ريزين ام العقل اوروريو استوديو غا ام راديو غان تريسيا كوميونيتي غا عودكنا افكنا سوماليان وكا سو بخو مركا رونتي وحان ان كا عسرينا سي ما ارتقنا اد اي اد وليبا in aad inta ka qayb qaadan kartaa aad ka qayb qaadataan linkiga aad kala wadaagaysaan ayaan idin la soo wadaagi oo online aad ka bixin kartaan inta aad awoodaan $10 $5 $20 $100 $100 aad bixin kartaan iyo asagana meesha aad ka gali kartaan linki toos ayaan idin la soo wadaagi doonaa haddii la yiraahdo oo idin sheegi doona ama ma taqaan dadka WhatsApp ka igu jira asagana WhatsApp ka kula soo wadaagi doona Facebook ka kala asagana حمدي علي هذا بعد نرد كهليسان وحكى له سجل توس نمبر كاستوديو أضوي كرتان هذا ضد بلقيه هذا نيتشوغان لكن سس مال ساعة أقتها ساعة لها وشقضة هذا تصور عضا وحلا وحي أتكتب الرعي أتكتب الرعضة وترى هذا برنامج كصومالي شو ترى هذا أسجنا ولقى أقبلها يا نمبر كأضوي وحوي سجل أفرحال سجل سديت صدح تضبو حوي ونكعلين سجل أفرحال سجل سيديت صدح تضبو مدى كلنا 3cr.org.au slash donate تطاعتنا هذا واتكيل كرتان مدى كلنا إن شاء الله هو إذن لوراقي دقايسي وعن

بقي سالكن وقت ريسي عود كافك سومالقنا حمدي أحمد علي لسو حسين هبينك سو تلاز دي بارك إلا سقالك إيا بارك رنتي ميل في عن يان كابلوني رنتي مرغان كرنان ميل في عن يان كابلوني تبرعي يا فن ريزنكي لو سمين هي 3CR قودهان قويسكا 3CR إيا خاصة برغرام كا سومالي دا وحان إيار إلا لو داقدونا يغانا دادكا كالاتة أو هادا صوعي أو لعاق بيحيي أما هان نقطو إني كر أي كاسو أي مارتقانا أصوبة وحيين أونلاين إني كاسمايين أما تليفون كاي صوعي داد بهاد تشوغا أو تليفون كايد كاقبان هيا أو إنك قاعد كرا وحى الله وحى أتكو تبرع إنسان أو وحى أتقاعد إنسان هداي وحان اللي سوى ذاكي شان يتوان دولار أو كريمة أي كو تبرع ذي وقبل مركز طبعا تاجر تي سيشن كان أيان أو أيضاً كونتون دولار كو تبرع ذي أو أيضاً سو تري هنولاتو سوماليا إذا كريتو أيضاً اللي سوى هذا اللي يسوق بيه اللي هو ذاك دورا لكن سوى حان ربعنا إنت كار رئيس اللي هو ذاكو حان ذاي إلي وحى الربع تارجت كو يهي صدح بقوله كن إن الأوروريا سنة كان سي ستيشن كان أسي سعوده والله وقيب عطو عفنا برغرام كالصوماليقة وحا لغا ربا كون إيا سيداد بقل أيا لغا ربا إلا حدا ماركي وليلي ما أبديد كرنين بقى أمالان هيا لكي سي وحانو أوروريني بقى أمالان إلا كونتان إيا دور ميلاهاس ماي والله ماركي لغو دارو تان هادا إيسا سعوتا وحانو مالان هيا با إنان بقل يو كونتان ميلاها أمالوا بقل كسي دواد بقى أمالان مارين هينو تارجت كينينا هادا وحو مارا هيا أو سوسي أوسي غو أي كون تدوا بقل ماي وطلعكتا عاكا بادن با جرتا توكالا جرتا وان ومدا ولي لما أبديت كريني وحان ربا إنا ندين شايقو وحاكا لو أيضنا أيان محمود أيا أيضنا وحاي بلان قادي صدن يو كو دولار هذا ياد يوم حسانتها أيان محمود صدن يو كو دولار وحاكا روح كالي وانا غرفنتي أنا توس او غرانينين لكن سي runtii ruux aad u qiimo badan aha oo asaga ayaa $98 ku ballan qaaday $98 waxa weeye Nicola Joseph ayaa waxay ballan qaaday $98 $100 oo wax yar dhiman weeye waxa asagana asna ballan qaaday Nathan McKenzie ayaa asagana $20 ballan qaaday asan sheegay daata liban jaamac ayaa asagana wuxuu ballan qaaday $20 waxa asagana hadda ballan qaaday John Harvey $67 Colin Mile ayaa asagana wuxuu ballan qaaday $20 dadka qaar kood waxa laga yaabaa in ay runtii guud ahaan u yihiin stationka oo inaan khaas ku ahayn programkeena oo taayadu ma aha in ay programkeena Soomaaliga khaas ku yihiin laakiin waa dadkii ilaa halkii saac ugu dambeysay ee ballan qaaday waxa kale oo asagana Colin Mile ayaa asagana wuxuu ballan qaaday $20 Alex Bishop ayaa asagana wuxuu ballan qaaday $4 marka waxaan u maleynayaa in ay dadkaasi aynan ahayn dad macnaha program keenow wada yiri waqtiga aanba isku soo aaday dhigaysay halkan waa 3 saacood ka afka Soomaaliga aan Ahmed Ahmed Cali la socodsin yahay habeenka soo taraada 8 barka ilaa 9ka iyo barka waxaan ku jirnaa habeen runtii muhiim aha oo fundraising loo sameeyay hi station kan oo uu ruux walba uu ka qayb qaadan karo taayno ka qayb qaataa wallahi waa la abriid gariyay lacagtii aan ururinay hadda waxa weeye 206 ayaanu ururinay waqtigii hadda yaraa ee ku jirnay stationka dadkii aan idin sheegay iyo kuwa kale ay ka qayb qaateen hadaad rabto inaad ka qayb qaadato oo ka qayb qaadan karto fadlan meesha ugu haboon waxa weeye inaad taqdo 3cr.org oo macnaha org.au marka /donate hadaad tiraahdo weejka ayaa tagaysa oo marka aad ku download gareen karto waxaan kala wansna Facebook-geyga iyo dadka WhatsApp-ka igula jirana asagana waa la share gareeyay meesha ay ku donate gareen karaan toos uga donate gareen karaan hadii kale telefoonka ayaa soo wici kartaa oo dad hadda ay joogan oo telefoonka leedii ka qaban oo leedii wixii aad tabarucaysaan iyo waxaad ballan qaadaysaan nambarka la soo wici waxa weeye 9419 8377 waan ku celin 9419 8377 hadii ay ku sahlan tahayna sida taxi driver-rada waan ogahay taxi driver-rada dhageysta Uber drivers baa dhageysta oo ag marayso Smith Street Collingwood ama Fitzroy baa u dhaxaysa wadada Smith ay ku taalo magaalada aan ka fogeyn weeye 21 Smith Street Fitzroy hadaa timaado waxaad dhigi kartaa waxa la wixii aad bixinayso ayaa intaad u dhiibto qolada receptionka ayaa waxaad dhigi kartaa waxaan rabaana programka Somali program in macnaha lagu daro magaciisa lagu daro
فرينا واتكو سمين كرتان تكس ميسج إن هذا معناها سواء عدنا هذا أما العقد أتبلن قاضي سهدا أو لغو داري ريكوركا أيضا واتكو سمين كرتان تليفون كا فرينا واتكو سوى قريكتا الموبال كا وحاوي كا أصوى عدمة هون وفرينا تكس ميسج وحاوي 0488 809 855 صدح حرافي قد ما يسوى بإستيشن كا frequency gi sawaya ma meesha calaamada meesha laga dhageysto 855 am mujadan kan laga dhageysanaysan waye hada radio caadi aan naga dhageysanaysan marka hadaan ku celiyo af Soomaaliyeen hada ugu celiyo ever afar sideed sideed sideed ever sagal sideed shan shan degsiil halkan waa Trisa codka afka Soomaaliga ana Xamdi Axmed aan yeelay Suuxsin hebeenka soo talaada 8 barka ilaa 9 ka iyo barka waxaan ku jirnaa san sheegay xogow wixii war ee ka cusbaayay in la wadaagi doono wixii kadib laakiin se hadda waxaan ku jirnaa hebeenka loo ururinayo lacagaha ee ma taqaana station 3CR community ah san idii sheegay dawladdu lacag ma siiso hay'ada kale to waaweyn ma siiyaan waxaan ku jirtaa faa'iido fiican arinta ayada sababtoo waxa weeye wax shuruud ah kugu xidhan oo dhahaaya arrimaha kama hadli kartid siyaasada kama hadli kartid dadka ma caawin kartaan dadkaasi ma hadlan karaan ma ku jirto waladaaban hadda inaga codkeeni u meeshan ugu jira hadaan doono ingiriis baan ka soo deyn karnaa hadaan doono af Soomaali baan ku soo deynaa sida hadda u yahay hadaan kan la luqada karayaan ka soo deyn karnaa inta tabarteena iyo dadaalkeena ay ku xiran tahay wax shuruud oo kale oo aan ka ahayn sharciga in loo hoggaansamo inoo hortaagan ma jirto saadarteed ayaynin hay'ad kale iyo dad taajirin aanan fangareynin oo ina taageerin waxa ay kala iyadana dawladduna lacag ma siiso oo kuwa kale jirta ay dawladdu lacag siiso laakiin ma siiso wuxuu ku jiray marka station kan oo waliba arrin muhiim ah rabay in la wadaago wuxuu jirsaday sanadkan konton sano sanadkan hadda wuxuu jirsaday konton sano waxaan umalaynayaa meel baan ku arkayay 1976 ahay ayaa dad damcay in ay ma taqaana fikradooda la maqlo codkooda soo baxo ayay inta isu yimaadeen ayay waxay go'aan qaateen in ay sameystaan meel codkooda laga maqlo 10 sano ka hor sanadkan maanta aanu joogno 2026 ka kaas ayaana sababay amminkana wali sidee u jirtaa 10 sano bal suureysta aniga daadayda wax yar barkaan dhalana aad u yara markaan u dhalanaaway arintaasi bilaabatay konta waan ka weynahay aniga dad badan baan si jirinba aad u fara badan ayaan dhalanay waqtiga aan jirin marka ka warama inta waxay ku soo socotay uun dadka oo ka qayb qaadanaya oo tabaruc haya taas ma rabna marka dhaqanka inaga inaan ka qayb qaadano runtii inuu afkeena hooyo ku jiro luqadaha ama codadka hawada ku jira oo markaan u baahanana saandoodan u isticmaali karo arin la fudaysan karo ma aha marka fadlan ka qayb qaata inta aad ka qayb qaadan kartaan xogo yar bareegaya galay inta ka soo noqonayno ayaan hadana xogo ayaan gelinayaa dhageysi wacan